ايه دي موسم المايسترو شاب فيدا عليك يا داس برا يا تل وتركا الكونكت كلمة مخوبة مخوبة فيليج كربون اير روبي راديو انتلي شيلي تايمي كان اقول تطول تلانقور دي سابوينتا نيكو بونسا ميكالي بنايا اريك بانيتي في شارين تامي اسبن ماي لايف ويث يو كي ديديكيت لتو مخاطاكا ريفيلي دي بوكو الوغو ليدا تانكو